0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: فقرة اليوم غذاء ودواء مستمعتنا مستمعين الكرام، اخترنا لكم موضوع اللي أكيد كيتناسب مع مواضيع الصباح، وهو الحديث عن مشروبات صباحية اللي قد أي واحد فينا يبدأ بها اليوم ديالو. طبعا كتبان أهميتها في أنها تقضي على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. وطبعا المعلومات العلمية استقيناها من موقع إنديا لكي يتكلم بطريقة علمية عصرية حديثة عن أهم المشروبات اللي تقد أنها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الصباح. وعلى رأس هذه المشروبات الصباحية أكيد المشروب الساحر الساخن اللي هو أتاي. فالشاي الأخضر كيحتوي على مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة الأخرى اللي تقد مستمعين الأعزاء أنها تساعدنا في خفض مستويات الكوليسترول الضار الكلي، ولكن يفضل تناوله في الصباح طبعا مع الخبز ديال القمح أو شريحة من البسكويت اللي فيها أيضا مكونات القمح.

وفي المشروبات صباحية اللي تجد أنها تعفينا من المشاكل دي الكوليسترول الضار. ذكرت هذا الموقع أو ذكر هذا الموقع العلمي عصائر التوت. وطبعا فاش كنقولوا التوت كانت تحدثوا على أنواعه على الفريز اللي شي مرات كتلقاو يكتب في مجلات شرقية بكلمة الفراولة. فجميع أنواع التوت غنية بمضادات الأكسدة وفيها ألياف، وهي كتساعد أيضا أنها تقلل مستويات الكوليسترول في أجسامنا. يكفي أننا نخلطوا هاد العصائر ديال التوت مع الرايب ما يعرف بالزبادي في الخلاط طبعا، ونشربها كعصير، ونقدر نستعمله إما الفراولة الفريز أو التوت الأزرق أو التوت الأسود.

وضمن لائحة هذه المشروبات الصحية اللي كتقلل مستويات الكوليسترول غير الحميد أو الضار في أجسامنا، المشروبات اللي فيها الكاكاو، على ذكر الكاكاو مستمعين الأعزاء فهو يعد المكون الرئيسي لما يعرف بالشوكولات الداكن، وعلى ذكر هذا الشوكولات الداكن دائما فاش تبغيو تشريو الشوكولاتة يستحسن تفادي اللي فيها مكونات الحليب، ولكن تاخدو داك الشوكولات اللي راه يمكن تكتب فيه دارك وكيكون داكن، ولكن شوفوا شحال فيه ديال النسبة ديال الكاكاو، فإلى تجاوز 70% فهذا دليل على أنه صحي. علاش؟ لأن الشوكولاتة الداكنة فيها مركبات الفلافانول وهي من مضادات الأكسدة اللي كتقلل من مستويات الكوليسترول الضار. طبعا ما نكتروش، ناخدو مثلا جوج لوحات صغيرة منها وكيزيد. بالعكس تبتول العلماء أن هذه الشوكولاتة الداكنة اللي فيها أكثر من 70% من الكاكاو راه كتنكتب على ظهر الغلاف ديالها أن هذا النوع كيزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، وأضع 4 أسطر تحت الجيد، كما كيحتوي أيضا على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، واللي يقد أنه فعلا يخفض نسبة الكوليسترول الكلي. إذن حرصوا في الصباح أننا نخدم مشروبات صحية ما تكون فيه سكريات.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نختار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟

0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
1: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب

0: بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم، إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا نانا مثلا قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: لعت ميتي في الشوق لعت ميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لعت ميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

別な

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: في رياضي الأدب الحسن
3: تعداد محمد العبد.
4: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. عهدنا بالمدرسة الحسانية عندما كانت لها عطاءات مختلفة، وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى.

0: نجد مثلا مدرسة محمد لأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها، انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى.
1: أقرأ سواسي المسجد راح أخلاق من

المشهد وفلا قسمنا ودور ذاك من رايات المساعد قطع الخضار ذلك الصلاة ضيات الصرق كمل من

يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة: عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي. محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمدت رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدى مجين، اللي ربه ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين يشوف القدام ووقفاه، اللي جات والأشجار منين نداها والضب النداها، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا يا من بالله حذاه، امن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جات وتدفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بينك ما معفاه، والرتلة بنيها المتين في رمشة عين عليه معاها أبو بكر زانية اثنين. والقصيدة تستمر إلى أن تصل إلى نوع من التوسل. الآن نتطرق إلى نوع آخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ماكي قل وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني أودمتين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت واني جاي لفغود الناب ملوكاي، ولوكاي خفوا الاثنين، واعطي زاد انت يا العطايل، نعرف من معطاك الزين، الين يعلي بص الصاي السيل يزبد بلسانين، واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين، ويعودوا المكافح واخواي الجوية فيهم شهرين. يلي ملاهي ماكي قل وخلقك فاصل فيهم سيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتنزل بركة للحيوان، تملى المساقة والقدحان، تملى كرش الجيعان تبان، عاد تزلق فيه بشيشين، كسر المحاضر في الفرقان، وساوي في الصلاح أهل الدين، وأعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين، بركة سيد تركة عدنان، بو فم ازرق بو مشي هجين، بو قف زينب وصيقان، كيف الزبرجد واللجين، حارق ضرب جنود الشيطان، فمنين ونوثر كل خزين، جاوه عرب الحجاز عنان، واحد مجتمعين وفلفين، وتقابل كل الفريقان، وداروا فمه للدين الدين، وبقاوا غفافير الكتان في الشمس يحوصوا ضو العين، وجبات الخيل ألوان ألوان تحت إشبال عرب منفقعين، عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين، وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين، وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دميين، سدات الغبرة في الدخان، وقيمتنا الله جدا دين، وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين، صدوا قوم عبادة لوثان الحشمانين الذميين، قذا قذا واحد قرسان، واللي متكي بطل كرعين، واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين، واللي فوق الرق سفلان دمه، واللي مطروح ينين شبع منهم فم العقبان، من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين، الغليظ الصح حق اللي بان، غلظ وما فات بلاغ عامين، هو هو سند اللفان، هو هو غيث المسكين، هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين، هو هو تورة سليمان تعطينا ثبات وامين، صلى الله عليه الرحمن، أعداد الموتى والحيين، وقد أعداد حروف القرآن، وقد أعداد أمطار السنين. هذه القصيدة اللي هذه هي
تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب والوكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل. الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر. الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو، يعني غيار نقوله احنا بالحساني. والمكافح يقولوها بالحسانية لفهم الأودية، يعني هذا اللي مجاري المياه. والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء، ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلبية الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع، يقول سمع البشير أخبار العير، ونهض شور وبذلت ميات من قول البادة، والشهير زاد وبذلت طعش الميات، ركب ضمضم قريش هذير، وقت جاه نهضت ومشات، وركب بندير مأدن قير، لاوي لعمايم شاشيات الكناين، ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات، بياض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات، وسياف وكضو والغندير تضاوى في شد الظلمات، راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات، يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات، بتفرفر بتعنكير والرقبة قوصة كبار نبات، يتغوغى من قرض الطافيل معروفة من زين الردات، نشادة فاغو الطويل منهم وذنيهم مصموكات، وأحساس المزمر في النفير من خبطة كر وسنينات، ينحر تسعة والهجير وينحر عشرة في نينبات، ومردهم ذاك الخنزير أبو جهل مسيئات، حتى حنظلة خنزير وبرب ماهو عالم فات فيهم، وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم، أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قليع الهزمات، قالوا قمانوا بيهذلي وتمعير منوك الكلمات، مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات، وقبل ما هات طوال الميل الصحابة فم تولات، قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات، فيهم عمر مثل قليل إلا في دبب في الحياة، فيهم أثمان ذي النورين يعز طفل في القبيلات، وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات، وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين مشايين دموع الحرات، فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات، جابوا المال وله قليل لغيود الجابوا مسميات، فيهم الأنصار الدينين مشايين دموع الحرات، وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك للسماوات، فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات، ما تسمع كون حلال حليل ويلو مات، وهذا ما فات ما تسمع يكون التكبير، والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات، عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل كان التابت واستهداد.

0: نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية، يقول فيها: نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه، نسبق ورلاك ندور عابد الرحمن نوصيه، لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي. أسمع حذرك من الادخار وش قال المعاشي لغار، ووثق باللي فيد القهار والخلق زهد باللي فيديه، والدنيا هذه رد أخبار جولي شرد وما تبغيه، حذرك من شي وعيد ونار، خوفك من معيار تواسيه، وابقى عن قومك في المصدار، إياك اللي وارد تسقيه، واسبقهم للوقت المختار والمسجد عود انت راعيه، وإلا عدت معاهم خطار لكلف عود انت متوليه، لوكيلي لعادوا كبار لو خذت أصغر منهم حوشيه، وابقى بالدرس وبالتكرار، والجاهل ما هو شي يخزيه، يحشم في المجالس الكبار يبقى فمي خطط بيدي، وفي وجه الوالد لا تكشار واسمه صريحة، لا تسميه في الشرب أزله في الخيار، واللي شوروا عنك جولي واللي عاد معاكم لا تمرار، المرار على العبد اتفويه. وبهذه الوصية أنهي معكم حلقة اليوم، وإلى أن يحين لقائي بكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن،
2: تعديد محمد العبد،
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.

0: يا كان صوتي لا يصلح لشي.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح ودرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقه محكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
0: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة تخضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد لقدام بلادنا.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الك تيجي معول على شي واثقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمرو راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3.

0: مرحبا يستونك البرنامج الوقت النخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنا تصوتن دي عاون قيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغيخ أديليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ

0: مش تزممم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تتحضرم قل المغرب أسنا صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان قل المغرب إتو زممم ودنتا قل لو أحل الانتخابات حمدي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدان قل الخارج ميمشاد قل لو كالتتخ إيونا غرغيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشرام لوكالت تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
1: يسونا غراغي فنخينو إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا ودنتي البيرون وصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياضم ذي أكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحن نخ حمد زيت مازلت نخر ذات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب.

0: مسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
3: غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لا هي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع.

برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب

البحر، موضوع هذه الحلقة من أدب البحر، البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكثل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحناً، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزا للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

حين نتحدث عن البحر والحب والحنين نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب. المسافة التي تفصل بين شاطئين تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد. وكم من قلب وجد في اتساع البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه. وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين، ورفيقا للعاشقين، وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة، فمنه تبدأ الرحلات، وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثاً عن مستقبل جديد، تاركاً وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق، وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على

0: الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا، فالبحر لا يبقى ماء بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار، والموجة قد تصبح رسولا أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة، والريح في الأخرى قد تحمل أو في والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية، فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجهة داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية ما بين الماء والسماء، تحت حريق الشمس القادية وسكات الليل والظلمة، مغرق الفاس رامي الشباك، نسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلت تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريب يدار، ديما جوابهم يبهر، يا بحار عليك بالصبر، رزقك عند خالق الشمس والقمر، هما كيغني وانا مقابل السونار، مخي كيتخيل هالدار، طول حياتي مزاوق البحر، مرة كريم ومرة بخيل، هو خير وشر، مرة سار هاني، مرة خير وما ينساني، مرة مواجو عالية عليل، يعطف عليا بالقليل، يتسبب خسراني، نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل، نشقو في التراكة في الرمل، إلا غامرت يلعب بيا وبيها، الفندق يحب عليا وعليها، أرواح وعتاد خسارة ثمن المخاطرة، المركب كيسميو البحارة المشقوف، سميتو أنا با معروف، ركابو بحارة من حاول قارة، البحارة في وسط المركب كل واحد راه بعيد دون السما يطلب، من العالي البحر ما يغضب، يرجع سالم غانم الوالدين، سعادة الرئيس مقود المركب، فين يرعى الحوت الفاس يرميه، متكل على الله يرزقه ويرب عليه، سوكوندو معاونو شاد العبار، طريق بالجي بي اس والسونار، بحر الكوبا يطلق الشباك، عارفهم فين يتصابوا، حساب الخراس يقاد حسابه، والميكانيسيان المحرك يعدل عطابه، الموس يوجد الماء ياكلوا ويشربوا صحابه، تلقنا الشباك نتسنى وكل مالك عصابه، عيوننا سارحة مع المواج، واحد كيدخن يقاد المجاج، وانا شقات ليا نغني على المواج، يا موجة رقص

0: وغني على أنغام البحار تفنني، رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت، ينصتوا ويفرحوا الخوت بحال لا سمعتني وفهمتني. المواج سربة تبع سربة من السردين، قصد الشبكة تتخبى تبعوا جيش من الكربين، شدوا كلهم من الرقبة بجاه المعبود تحقق المرغوب، تنات العقول فرحات القلوب، اجمعنا الوقفة بدا جميع الشبكة بالخفة، جبيد القنب الباندو ضرب ضربة ضربة، والموس يجمع في الكرمة، يدور إصحاب له لعبة، الخيل سكن في العنبر، تمام المحاين والصبر، وجات المشقوفة للبر، راجعين وكنغنيو أغنيات البحار، بحار بقدرنا راضيين، عايشين سنين وسط البحار تالفين، منسين بلحن المواج ورقص الدنفين، المشقوف كيراري بين نهار وليل، تحت حريق الشمس العرق يسيل، تحت ضو القمرة الليل شحال جميل، وصلنا للمرسى المشقوف تراقى سد بلاصتو، شكرنا الله صلينا على النبي الشافعي عمتو، تفرق الباي كلها وجاتو، كلها شد طريق عند وليداتو، الدام قيلة معاه باش يطيب عشاتو.
1: أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر، وحتى نقف عند لغة الزجل نشير أنه حين تقترب القصيدة من الناس يمتلك الزجل المغربي خصوصية كبيرة، لأنه ينطلق من لغة الحياة اليومية، إنه بحق شعر قريب من الناس يحمل كلماتهم ونبراتهم وإيقاعات حديثهم، لكنه في الوقت ذاته قادر على التعبير عن أعمق المشاعر، وعندما يلتقي الزجل بالبحر تولد صور شعرية نابضة بالحياة، فالموج يتحرك والسفن تسافر والريح تهب والإنسان يقف متأملا، ومن هذا المشهد البسيط تنطلق القصيدة. لهذا ومن أجل هذا حين يلتقي البحر بالغناء نكون بصدد نماذج من أجمل صور حضور البحر في الذاكرة الفنية المغربية، ذلكم النداء الذي يجعل الموجة نفسها كائنا حيا يمكن مخاطبته والغناء معه. ففي أغنية يا موج غني للمرحوم الفنان حسين سلاوي مثلا نجد البحر قريبا من الوجدان الشعبي، وتتحول الموجة إلى مخاطب يحمل الإحساس والذكرى، إنها صورة فنية جميلة تقوم على أنسنة الطبيعة، حيث لا يعود البحر مجرد خلفية للمشهد بل يصبح شريكا في التعبير عن المشاعر، وهنا يلتقي الزجل بالغناء ويلتقي إيقاع الكلمات بإيقاع الموج، فتولد أغنية تظل قريبة من ذاكرة الناس.

أما الحديث عن البحر والمدينة المغربية فله خصوصية، حيث ارتبطت مدن مغربية ساحلية بالكثير بالبحر، فكانت الموانئ والشواطئ جزءا من ذاكرتها اليومية. في هذه المدن ولدت حكايات البحارة والصيادين والمسافرين، وتناقل الناس أخبار البحر كما يتنقلون أخبار الحياة.

بهذه الذاكرة الشعبية استمد الزجل مادته، لأنه في جوهره ابن الإنسان والشارع والحياة. فالبحر يدخل إلى الأغنية وإلى الحكاية وإلى الأمثال، ثم يجد مكانه الطبيعي في القصيدة الزجلية. إن البحر ذاكرة شعبية لا تنتهي، لأن الحديث عن البحر في الزجل المغربي هو حديث عن ذاكرة جماعية، ذاكرة أناس عاشوا على الشواطئ وعرفوا قسوة الأمواج وكرمها، انتظروا العائدين من البحر وودعوا المسافرين عبره، وهم ينظرون للنوارس المهاجرة. إنه بحر العمل والحب والفراق والأمل والخوف والمغامرة. ولهذا بقي حاضرا في الإبداع الشعبي، لأن الإنسان المغربي لم ينظر إليه باعتباره مجرد مساحة من الماء، بل باعتباره جزءا من حياته وحكايته. وبالتالي فهو في هذا الجانب يعتبر من الروائع التي تستحق الاهتمام.

وغني عن الذكر والبيان. مستمعين الكرام الأماجد، أن البحر لا يكتب قصائده بالحبر بل يكتبها بالموج، ولا ينشد أغانيه بصوت واحد بل بأصوات الريح والنوارس والسفن البعيدة. أما الشاعر الزجال فإنه يقف على الشاطئ يصغي إلى هذا كله، ثم يحول ما يسمعه وما يشعر به إلى كلمات، وهكذا يصبح البحر قصيدة، ويصبح الموج إيقاعا، وتصبح التجربة الإنسانية زجلا يلامس شغاف القلب. لقد كان البحر وما يزال وسيبقى مصدرا لا ينضب للإلهام، لأنه يشبه الإنسان في تقلباته وفي أعماقه وفي أسراره التي لا تنتهي. الفنان محمد أمين من مكناسة الزيتون أبى إلا أن يغني هذه الحلقة بأدائه الشخصي لمقطع من إحدى خوالد الأغنية المغربية القمر الأحمر، عازفا بأنامله على آلة عوده.

إلى هنا مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم من أدب البحر، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة مع صفحة جديدة من صفحات الأدب، حيث سنواصل الإصغاء إلى لغة البحر ونكتشف كيف ظل عبر العصور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمبدعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أمل هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فضول المدلول يكون مدحرصون النقا الكل والفضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تتمع للحال على مدح رسول وصل عليه على مدح رسول وصل عليه على مدح رسول وصل عليه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني. وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وراهم ودعواتهم الحياة احلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا رضاهم ودعواتهم.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت

0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك.

0: معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Chloé, ouais.

家还是要。

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية.

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: Sokar.
1: مستهل محطة الخبر من لواندا، وبها دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الوقاية من النزاعات ركيزة أساسية للعمل الإفريقي في مجال السلم والأمن، مؤكدا أن بناء سلام مستدام يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية للتوترات. وشدد بوريطة خلال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على ضرورة وضع الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب المقاربة الوقائية للقارة، مع تعزيز الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام بشكل مستدام. في تأكيد جديد على عمق العلاقات المغربية الكونغولية، شددت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاغنر بلواندا على أن الرباط وكينشاسا تتقاسمان رؤية والتزاما راسخا من أجل ترسيخ عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وازدهارا. وعربت فاغنر عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن ارتياحها للمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن الصداقة المغربية الكونغولية تستند إلى منظومة من القيم والمبادئ المشتركة في مقدمتها التشبث بسيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها. نصر بوريطة أكد بدوره أن العلاقات المغربية الكونغولية قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ، مذكرا بأن المغرب ظل منذ استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب هذا البلد وداعما لاستقراره وسيادته. وفي مؤشر إضافي على الرغبة المشتركة في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية، أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الكونغولية في كينشاسا خلال الفترة المقبلة، سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين وفرصة لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع وتعاون ملموس في مختلف المجالات. من كينشاسا إلى داكار تتوالى رسائل التقارب المغربي مع العواصم الإفريقية. في هذا السياق أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن العلاقات التي تجمع المغرب والسنغال تظل متينة وغنية ومستمرة وذات طابع فريد على الصعيد الإفريقي. وأبرز نيانغ عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه العلاقة الوطيدة توصل تطورها بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين، معربا عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين الرباط وذكار وللصداقة المتجذرة التي تجمع الشعبين. الاستحقاقات التشريعية المقبلة تدخل مرحلة مهمة مع بدء العد التنازلي لفتح باب المنافسة الانتخابية رسمية، مرحلة تدخل مع انطلاق إيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من 8 من صباح يوم غد إلى غاية منتصف نهار يوم الأربعاء 9 من شتنبر. ووفق بلاغ لوزير الداخلية تتم العملية على مرحلتين، إيداع التصريح والوثائق عبر المنصة الإلكترونية election.ma ثم وضع أصل ملف الترشيح لدى السلطات المختصة وفق موعد يحدد في الوصل المؤقت. دوليا استعاد المجلس الحاكم في النيجر السيطرة

0: على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي استولى عليها متمردون بعد ليلة من المعارك العنيفة. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرة منهم بلدة قصر الفلسطينية في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. في أحدث تطورات النزاع الروسي الأوكراني قتل ما لا يقل عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيرة روسية مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وقرر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي. ختاما، أفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في نيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي جاحت شمال البلاد الأربعاء المنصرم قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيل و 2500 مفقود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كل عام أرجوكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد والبلاد.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
3: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
3: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
4: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
3: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي له يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي له يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي له يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي له يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالي

0: لقينا وحدين ما تلاو يقدو يشرشحو. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقه محكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا

0: SNRT نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد نيانغ عقب مباحثته أمس السبت بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. وبعد أن شدد على عزم الجانبين مواصلة العمل في إطار الدينامية نفسها، أشار إلى أن المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا في هذا الصدد أن هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف، وهذا يعني أن هذا التعاون مستمر كما كان من قبل ويحدون العزم على الارتقاء به إلى آفاق أبعد. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. أفاد بلاغ لوزير الداخلية أمس السبت بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأبلغ البلاغ وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني election.ma وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوب عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة تفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة

0: إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعملات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم، بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وأتبع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويذكر وزير الداخلية أو يذكر وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. اعترضت وحدات من البحرية الملكية أمس السبت على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية سيد روكتشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأحد 30 غشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبإقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل

المتوسط فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان لهائج بين طنجة والمهدية وبين الطرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي والطنطان.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: الا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا يستونك البرنامج الوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغي نوتني تنيت صوتا دي عاون الجيمان تمازير النغ سبكول نسن.
4: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
3: مش تزممم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمم ودنتاق لو أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمش هاد قل لو كال تدخ إيو النغر غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشرام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت
5: يسونا غراغي فنخينو إخسا غادي دفوري البيرو نصوت النخ
3: أريد دايما مشي دفورة وتنتي البيرو نصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سلس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال دل لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياظن ذي أكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام، أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كيستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع، مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة، ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم، أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة دخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى، من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان أو اسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هذه السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابة في هذه المبادرة مستمعاتنا مستمعي الكرام، أن الهدف اللي سطروا أصحاب هذه المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنت تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذا الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها. وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم، تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم، وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام، كيسعدني كتير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هاد التجربة. والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم.

0: عندكم واحد الثقة في النفس، فتبارك الله. إذا بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتة العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
1: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلاو واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل التركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
1: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من نجاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، للروح التطوع، يعني كنت منخرطة في عسر من الجمعيات والمنظمات، وسوقفني الحال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخلة وادي الذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت في الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذيك البهجة وذاك الامتنان وذاك الفخر في وجوه أولياء الأمور كآباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك
0: وكيعطيك
1: تامة.
0: تفخر وسعادة
1: أكيد
0: أيضا.
1: أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة
0: ولكن
1: على
0: ما تنسيش راه
1: الأطفال.
0: رئيسة المنظمة، أنا نعرفها الناتو البحيحي، ما شاء الله عليها
1: تبارك الله ما شاء الله.
0: بتخرجيها بأفكارها
1: صحيح
0: بمبادرة
1: صحيح،
0: فهذه.
1: نسلم عليها من ذا المنبر،
0: مرحبا
1: وأكيد
0: مرحبا،
1: يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل. سي محمد فضل.
2: طبعا، وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول. يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه. يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد
0: صحيح.
2: ذاته. يعني كما عندي مولي رسالة، يعني
0: تفضل.
2: عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة، وحتى السادة القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة
0: أوكي
2: أنهم
0: يا
2: يعودوا
0: شاب،
2: معنا هنا.
0: كيف تكون؟
2: والله عن يعني القادة اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم، وشكرا.
0: انتم كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات 3 ديال القادة كيحضروا، 5 معناش بالنسبة لك،
1: نعم
0: قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوى.
1: بالنسبة للمنظمة
0: نعم
1: وانضمامي لها،
0: نعم
1: صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذه المنظمة هي الأخت ابنتها، لأن
0: هذه
1: عددي
0: عدوة جميلة.
1: عدوة جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بها هذه المنظمة، صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني ندخل ونتعرف على هذه المنظمة.
0: صح.
1: بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم الذي يعني نقدر نستثمره فيه ونستثمره في قدراته،
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
1: بناء شخصيته، نعم، وكذلك. فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب، تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم. نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنو أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
2: اليوم الأول واليوم الأخير، الأطفال اللي كانوا في، نتكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا. طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدروا يتكلموا، فهمت، كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا يعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقة بالنفس.
0: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يواجهوا الناس والجمهور.
2: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم ونجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله قعدوا يتكلموا، عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
2: هي حسينا بداك التغيير ولمسناه، ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل.
2: فهمت، كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم،
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون والتضامن والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا إيجابي
2: طبعا
0: جدا.
2: طبعا طبعا، الثقة في النفس. وواحد القضية مهمة عنه زرعتها فيهم، عن زرعناها فيهم عفوا، عنه مثلا يتقبلوا رسوم كيف ما كانوا هم.
0: جميل، صحيح،
2: فهمت، يعني كما كان مثلا أعرج، كما كان عوار، كما كان، خاصه يتقبل راسه، لأن البداية كتبدأ من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح، وإنسان إلا ما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. إذن سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال أنك تجاوب عليه، نأخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل إن شاء الله.

0: إذن كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير؟
1: نهاية الأسبوع. صحيح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر،
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
0: وعادي
1: وهذا
0: لأن
1: شيء
0: ما كانوش
1: عادي جدا.
0: استفدوا من شيء ورشات،
1: صحيح،
0: وهذا هو الدور
1: دور
0: ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال هاد
1: صحيح
0: الأطفال اللي هما الرجال والنساء ديال
1: ديال المستقبل.
0: المستقبل.
1: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطة روح الفريق،
0: هذا
1: لأن
0: مهم.
1: هذا مهم جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي، شي كي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة، والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو
0: إذن
1: روح الفريق
0: حققتوا داكشي اللي كنتوا،
1: اللي كنا
0: ولكن
1: كنطمحوا له.
0: ربما أظن أيضا في عامل مهم اليوم وهو حتى شخصياتكم أنتم كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هذه الورشات، طريقة وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لأن تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به ذاك الآخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الأطفال معكم تعامل إيجابي وهذا كيرجع لشخصيتكم.
1: صحيح،
0: هنا
1: بارك الله.
0: هنا نبغي نرجع لك بنات تنتي، كيف تعرفي صاحبة أفضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظة فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الأيام اللي سابق ذاك العرض. شنو هي القصة اللي كتختصر رحلة هذا المنتوج منذ أن كان فكرة بدرة إلين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا حنايا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقول، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة، صعب يعني
0: صحيح،
2: رغم
0: نعم،
2: الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة، ويعني باش نستمر. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة، ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني احنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف يعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة
0: صحيح.
2: باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله على أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
0: إنها. طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كلما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أنك كنت القائد المؤثر، هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك، أنت عندك هذه الصفة ديال قائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشن هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي، لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
3: فعلا السي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيا، فهمت، لانه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معاك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيامن بيك، راه الايمان لقيتي شي واحد كيامن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
0: صحيح، لانك يعطيك واحد شحنه نفسيه وكي يدعمك، وهذا ايجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب او صفه افضل، ايش افضل
1: قائد؟
0: أفضل قائد، ما شاء الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشة ديالك، وشنو كيمثل لك أنك حصولك على أفضل قائد؟ واش كتعتبره نهاية رحلة أم فقط هو بداية مسؤولية أكبر، بمعنى هي تكليف أكثر من هذا الشريف؟
1: هو صحيح، صحيح كما ذكرت السي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف. اي فوز في هذه الحياه هو عباره عن مسؤوليه.
0: صحيح،
1: وخاص ما خاصوش يوقف عند داك التتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع اكبر ان الانسان ينجز اكثر ويفيد اكثر ويحاول انه يكون عنده نفع للناس اكبر. وبما اننا احنا في منظمه تعنى بالطفل، فكنشوفوا الفوز الحقيقي والفوز الاساسي هو صقل مواهب هذوك الاطفال وتمكينهم وزرع الثقة في أنفسهم وبأنهم قادرون، أنهم مادام أنهم عندهم النية وعندهم الفكرة الصادقة يقدروا يعملوا أي عمل كما يشاءون. ولذلك جات فكرة المنتوج ديالنا بأن يكون كتيب كيلخص جميع الأنشطة والمبادرات الإنسانية اللي قامت بها المنظمة، على أساس أنها ليست فقط عمل جمعوي، يعني إطار جمعوي، بل هو منارة تربوية ورسالة إنسانية، وأن الطفل وصون كرامته وتمكينه هو أهم الغايات السامية اللي زعما تصبو إليها هذه المنظمة. ونتمنى إن شاء الله يعني.
0: ولكن شتي اللي عجبني فيكم ملاحظة، وخا ما بغيت أنني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله أولا تحمجيكم بثلاثة، وتحكمكم فن الخطابة ما شاء الله، وهذا أظن نقطة إيجابية اللي جعلتكم تتواصلون بإيجابية مع هذوك الأطفال. طيب صدقوني بصراحة ضيوفي في هذه الحلقة، أن فاش مشات لي رئيسة الفرع الجهوي المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي ذهب سيدة ناتو البحيحي مشكورة، فاش مشات لي نسخة من الفيديو الختامي جات فيه عبارة جميلة ومعبرة كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكاية في نهاية موسم، بل في أثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، ومكرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر، إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهاد الأطفال، وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هاد النقطة لأن مهمة جدا. تفضلي بنات.
2: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسبوا ياسر من القيم وياسر من الصفات، يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي خدنا فيها هذه القيم عطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها، وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم ونخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم هاو القيم في حياتهم، حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدم معاهم ونعطوهم هذه المهمة.
0: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال أشنه، من خلال تجربتك واحتكاكك بهم، أشنه اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
3: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
0: متاحة
3: يعني متاحة، يعني قد هو المعلومة يلوّد لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها.
0: ولكن ذاك التفاعل الإنساني اللي كيكون بين ذاك المؤطر والطفل هنا كي،
3: ولكن فاش يؤمن به الشخص وكيسمع له ويشجعه، صدقوني اللي يكون واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وبالنسبة لرسالة المستمعين ديالك السي العادي ومستمعين ديال الإذاعة الجهوية، يعني خاصنا دائما نؤمن بولادنا بخوتنا الصغار، يعني لأنه ما كان حتى شي واحد فاشل، لأنه اللي كيطيح وكيعاود يقوم هذاك ماشي شي واحد اللي فاشل، لا بل هو كيحاول وهو كيمهد هذيك الطريقة ديال النجاح.
0: مطلوب منا نشجعوه ونحفزه.
3: طبعا طبعا مطلوب منا نشجعوه ونحفزه.
0: هذه فكرة بصراحة مهمة جدا. طيب بالنسبة لك فدوى، تخيلي مثلا كون كان حاضر معنا أب أو أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
1: صحيح صحيح، وصراحة لا ضير، لا ضير في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع.
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم.
1: بيداغوجيا اللعب صحيح. نعم. من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس، لا بأس أن نرفيها عنهم، وايضا ان يتعلموا يعني اشياء قد يعني تصقل مواهبهم وقدراتهم الابداعيه.
0: صحيح، وكيبان الاثر ديالها في الشخصيه ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي بان الموهبه تولد مع الطفل، ام انه يحتاج فقط الى من يكتشفها فيه؟ بمعنى هي موجودة فيه، مخزنة فيه بحال وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
2: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
2: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فهمها، هنا كيجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقد ذاك الطفل يعطي أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا. ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح وأمام.
0: أحسن تقييم المجهود.
2: صحيح صحيح، يعني هنا إحنا أدركنا أكثر صراحة على أنه مهمتنا بعيدا عن المنافسة وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الأهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله الحمد لله كثيرا.
0: طيب أظن الوقت بداك يأخذ منا، ما كرهتش أننا نختمو هذا اللقاء من خلال هاد الرحلة ديالكم في مبادرة المنظمة اللي هي متنوعة ونوعية أيضا، لابد أن كل واحد وحدة منكم عاشت وعاش موقف بقراسخ في الذاكرة ديالو في الذهن ديالو، واش كانت اللحظة، واش كانت فيه اللحظة مع أحد الأطفال ومع أحد الأطر، وحتى كلمة شكر من أسرة اللي أكيد جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر أغلى من أي لقب، لأن فعلا تغيير الإنسان شي حاجة اللي هي أهم حاجة في هذا الكون، وصناعة الإنسان وبناء الشخصية دياله. قلت أو حتى كلمة شكر من أسرة اللي جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر هو أغلى من أي لقب، وأن الرسالة فعلا تحملون واحد رسالة إنسانية شريفة ونبيلة اللي حملتها عن جدارة، واستحق تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود أن يشاركنا كل واحد منكم الموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره، لأنه سيبقى موشوما في القلب والذاكرة. يلا نبدأ سي محمد فضل،
3: طبعا
0: ومن هنيت كلمة ختامية بالنسبة لك.
3: طبعا السي العهدي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الاسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاو عندنا، طبعا العائلات ديال هذوك الاطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل اسبوع واحد، ولكن كان الاثر ديالها اللي هو قد يمتد مثلا الى عامين ولا ثلاث
0: صحيح
3: عامين
0: صحيح،
3: من التعليم. فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي
0: وراه
3: حستنا حتى احنا
0: قديما
3: بفخر.
0: قالت العرب ما دام ذكرتي الاثر كيقولوا البقاء للاثر، ذاك الوقع اللي
3: فعلا
0: كيكون في النفسيه يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعه شخصيه جديده في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعه مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفيه.
3: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة، وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة، وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاوا من وقتهم وأعطاوا من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا حتى لك السي العادي،
0: تبارك الله عليك،
3: شكرا
0: دعات
3: جزيلا،
0: الداخل بيتكم الثاني،
3: شكرا
0: مرحبا
3: شكرا.
0: بكم في اي وقت. شغل قاع عنا انتم حاملي قادة اللي عندهم هاد المبادرة او كيشاركوا فيها في دوا.
1: فعلا حتى انا نتقاسم مع اخوتي نفس الشيء، ولية امر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة، جات وقالت فعلا انا منتي لمست فيها واحد التغيير اللي
0: الحمد
1: كبير.
0: لله.
1: منين جات وقالتها عرفت اننا فعلا عندنا واحد المسؤولية
0: يعني
1: اللي
0: هذا
1: كبيرة،
0: تقييم العمل
1: تقييم
0: لكم.
1: صحيح وتقييم صادق، لأن
0: صحيح.
1: الأم والأب هم أدرى بالابن
0: وعاد
1: ديالهم.
0: كيف قال محمد فضل، راه في ظرف وجيز، راه
1: صح
0: ماشي
1: في
0: سهل،
1: ظرف
0: بمعنى
1: وجيز،
0: بذلتم مجهود كبير.
1: صحيح كان هو كان التزام، صراحة كان التزام وكانت مسؤولية عظيمة، يعني كنا قايلين جايين لواحد الهدف أن هذا الأطفال غيمرقوا من هذا الأسبوع بشيء.
0: وهذا واحد من المفاتيح الذهبية اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحة
1: الحمد
0: وحققت
1: لله
0: الأهداف
1: الحمد لله. هذا
0: ديالكم.
1: صراحة كان مجهود تعاوني بين جميع أعضاء المنظمة وبين جميع الأطر، وأيضا تحت القيادة والإشراف ديال السيدة الناتو بحيحي، جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الأعضاء والقادة
0: الحمد
1: الآخرين،
0: لله.
1: أيضا محمود، الأخ محمود والأخت فاطمتو قاد، يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد
0: الحمد لله،
1: كبير.
0: راه نبتوا عليهم احسن
1: الله
0: نيابه.
1: يجزيك بالخير السي العهدي أيضا على الاستضافة
0: مرحبا،
1: وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه
0: وانتم
1: الأكاديمية
0: اهل
1: وبهذا
0: بها
1: التأثير.
0: بصراحه، لان المشاركه ديالكم كقاده ومؤطرين لهذه الورشه تعطي الاكل
1: بارك
0: ديالو.
1: الله فيك.
0: اذا بنتها انت ما شاء الله عليك، اصلا عندك تخصص قانون،
1: صح
0: بمعنى ترافعين كمحاميا ما شاء الله عليك. كلمة نختمو بالكلمة ديالك.
2: بالنسبة لي يعني
3: هي كنا ناكلو من وقتنا، وكان جو لهذاك الاسبوع الصيفي، يا غير فاش كان جو تما كان لقاو تشجيع من تخيل، من سي العهدي كان لقاو تشجيع من الاطفال،
0: الله
3: يعني هذوك
0: أكبر
3: الاطفال كانوا
0: الأطفال.
3: كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
0: تماما
3: فهمتني؟
0: صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله، ودليل على نجاح المبادرة وهذه التجربة، لا سيما أن فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة، وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل. وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنات العباسي، اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية. طبعا ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذن شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. وزير الخارجية السنغالي يبرز العلاقة المتينة والغنية التي تجمع المغرب والسنغال. إيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ابتداء من يوم غد الاثنين 31 غشت لغاية الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. بالداخل اعتراض 200 ومرشح للهجرة غير نظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد نيانغ عقب مباحثته أمس السبت بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. وبعد أن شدد على عزم الجانبين مواصلة العمل في إطار الدينامية نفسها، أشار إلى أن المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا في هذا الصدد أن هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف، وهذا يعني أن هذا التعاون مستمر كما كان من قبل، ويحدون العزم على الارتقاء به إلى آفاق أبعد. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. أفاد بلاغ لوزير الداخلية أمس السبت بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأبلغ البلاغ وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع

إلكتروني وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق الملفقة المطلوب عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة تفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعملات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم، بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وأتبع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويذكر وزير الداخلية أو يذكر وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. اعترضت وحدات من البحرية الملكية أمس السبت على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية سيد روكتشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. وزير الخارجية السنغالي يبرز العلاقات المتينة والغنية التي تجمع المغرب والسنغال. إيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ابتداء من يوم غد الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000.
بالداخل اعتراض 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. عرضنا لإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأحد 30 أغشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبإقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوي، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين الطرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا او سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغاز زنت استغارست البوستة كريغت يعني الزارة دينو بغير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت تصحنيت
2: يزدولي رفلات نغينوب يخص هذه الفاريل بيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني لبيرون وصوت لمود فارب أريد صوت غو مزوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونال النس أرد غي لما يسرس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونال النس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران لبيرو يادن أرياك لا كارت ناسونال النس إطوريخ اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا مشاهد الزيكس مازلت النص قدام

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا، وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى 18 طنا مقابل 68 طنا عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر، انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة لمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة. وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال 2 ومنطقة بطلحة إلى جانب منطقة بطلحة شمال 1. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة لعلامة صحية محددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها،

0: نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت النخيط يزدين الانتخابات النغي توغان اكتمازير النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنا تصوتن دي عاون قيمان اكتمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربا سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسنو صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمم ودنتاق له أحل الانتخابات حمد يصوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغن قل خارج ميمشاد قل له كالتتخ إيونا غرغي فسنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي فنخينوب إخسان غاذي ذفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي ذفورة ودنتي البيرون وصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا ذي سلس لكارت ناسونال النس ذي وشتاو ريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ذفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمة انت مازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازير تنخردات

0: الخير ايه ريسبكتو.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
6: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
5: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
7: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
5: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
6: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
5: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال. الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد نيانغ عقب مباحثته أمس السبت بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. وبعد أن شدد على عزم الجانبين مواصلة العمل في إطار الدينامية نفسها، أشار إلى أن المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا في هذا الصدد أن هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف، وهذا يعني أن هذا التعاون مستمر كما كان من قبل ويحدون العزم على الارتقاء به إلى آفاق أبعد. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. أفاد بلاغ لوزير الداخلية أمس السبت بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخاب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأبلغ البلاغ وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني election.ma وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعملات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية.
ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا، وأتبع

0: المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلته وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويذكر وزير الداخلية أو يذكر وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. اعترضت وحدات من البحرية الملكية أمس السبت على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية صيد روكتشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأحد 30 غشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط زخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسط، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهتية وبين الطرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي والطنطان.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
3: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات لأحزاب سياسية، وطبعا

0: كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة الأستاذة حسناء شهابي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة سيذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك وحنا في مستهل هذا الحوار اللي أكيد نضمن المستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربات. واش حنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي لك، نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد دمشق كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات الشرعية هي حاسمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتبعوا جميعا مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لازالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تاكل. لهذا

0: ايكولوجي، خصوصا اننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخيه اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدوله الاجتماعيه اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الاحزاب، ولكن دوله اجتماعيه اكثر عدل واكثر فعاليه. لذلك فكنشوفوا اليوم جميعا ان النخب هذه المره هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وانما يصوت على اي مغرب يريد ان يراه وان يعيشه طيلة السنوات المقبله.
1: وبالخصوص استاذه حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي ان سقف الانتظارات ارتفع اكثر؟
0: نعم ارتفع اكثر، لان راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا اننا رحنا كلنا غاديين مع هاد السرعه هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد. احنا داخلين في التي جي في، داخلين في مشاريع كبيره للبلاد عمرانيه، وبالتالي هاد الشيء هذا المواطن نعم كيشوفوا كيتابعوا، ولكن اللي خصو يلمسوا راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هادشي كثير. كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هاد البرامج هذه، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه، يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه، راها اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهادشي هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا النخب وغدا غتجيب لنا نخب اخر، وانما الاختيار الرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات، كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب. ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راح منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغيناه كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة. ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب ان لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدره الطبقه السياسيه على مواكبه مغرب جديد، مغرب يريد ان يتقدم بسرعه واحده ولكن دون ان يترك جزءا من ابنائه خلفه. راه ابناؤنا رحنا شفنا اللي مشى لسبته، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيو يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم. وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش دفنوا بالطريقه هذيك اللي شفناها. فبالتالي حنا ابنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما امامنا ونستحضروهم في جميع الاوراش وجميع الاصلاحات. ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن اجلهم.
1: صحيح. ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية، صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتي.
0: نعم
1: يا أستاذة
0: حسنة. نعم أنا غادي نكمل لك واحد المسألة، بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك كيطرق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا فشي لقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نقضي نخفضوا على البطاله، ولكن حتى المواطن يكون كذلك واحد المواطن اللي هو عنده نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له واش عندك قانون الماليه؟ كيفاش اسيدي غادي تخفض هذه البطاله هذه؟ عندك قراءه دقيقه؟ اعطيناها لنا. سمعتيني؟ اعطيني
1: صحيح.
0: عندك تنظير، اعطي لنا، هذا هو المواطن اللي بغيناه، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من اجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيله، راه ما خصناش كائنات انتخابيه، خصنا كفاءه سياسيه،
1: صحيح.
0: وخصنا كذلك

0: عليك، راه حتى المهنيه والاحترافيه راها ضروريه، يعني الناس يكونوا اصحاب الاختصاص، لان ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. راه حنا محتاجين لذاك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هذه، راه كان عندنا منظرين مغاربه حقيقيين. المهدي المنجره راه كان منظر، مهدي من بركه كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القاده السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القاده السياسيين ديال دابا. واش شحال هذه راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابره سياسيه على مستوى الاحزاب السياسيه، وما عمرنا شفنا هذا السب، وما عمرنا شفنا هذه الاتهامات المتبادله، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت في
0: الشعبويه ما كانتش
1: في الوقت. نعم استاذه حسناء، ان هاد الصراعات دابا الهامشيه اللي فقط تركز على الاشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم
1: وهذا المواطن
0: نعم
1: ما عنده ما يدير به في الحقيقه.
0: المواطن هنا كنلقاو انه ضحيه، شتي المواطن هو انه ضحيه، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغذي العزوف، سمعتيني. وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو انك كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على هي على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لأن التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكذبوا في هاد المواقع.
0: نعم.
1: بالمشاركة التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي مطلوب اليوم. ما يمكنش نديروا التغيير وحنا غير كنتقدوا في المقاهي. تغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنايا احنا جينا عاد كنهضروا دابا على التغيير هذا، انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا احنا يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في مدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لكم غنمشيوش نصوتوا، لا لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا داك الوضع
0: اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته، وصراحة راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش. هذا هو للأسف.
1: ولكن على الأقل أستاذة حسناء، في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الأحسن الأكثر استحقاق على الأقل.
0: نختاروا الكفاءة ونختاروا الاستحقاق، وأننا نحاولوا نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رسالة، هو
1: صحيح.
0: أن الناس تحاول أنها تعبئ
1: لا بصراحة
0: اللي بينها باش يمشي وأنهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر، ولكن على التصويت لا، لأن هذا هو المغرب اللي إحنا كان بنيوه. لأن ذاك الورقة اللي كانوا وضعوها في الصندوق راه ماشي ورقة عادية، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي كيمثلك لمن، لأنه باش
1: ولخمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم، راها ماشي حلقة في خمس سنوات، راها
1: مستقبل
0: لخمس سنوات.
1: حسنا أظن اليوم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق، وهي مشجعة جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم إحراج المصوت ولا ذاك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقة. دابا حتى ذاك الستار ديال المعزل تم حذفه، وتم منع إدخال الهاتف النقال، بمعنى ما بقاش إحراج.
0: نعم.
1: أنت غادي تكون حر.
0: نعم، انا غنقول لك واحد المساله. انا كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفته ونات، عارفه منطقه جبليه قرويه.
1: نعم.
0: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق الا عقلتي، هذه بكل وحده بلون مختلف.
1: صحيح.
0: ما كانش الاولى. فبالتالي كنا دائما كنلقى واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس، يعني مشوب على واحد المرشح.
1: صحيح صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف، باش يتاكد، يعني يشوف.
1: يلا شوف ممارسات
0: شوف ممارسات ديكتاتورية اللي كانت كتمارس في المناطق القرويه ذاك الوقت. هادشي راه وصلت للتسعينات، انا عاقله اوصل يعني من الثمانينات.
1: ولكن اظن هنا اليوم كاين واحد الحمد لله
0: لك. لا غنكمل لك مساله اخرى، جا هذا الوقت ديال الورقه ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورطابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا صوروا انكم صوتوا عليا. واحد المره كان قلت واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا، قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي ممارسه
0: نعم،
1: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما كان.
0: شوف هذه شنو كنزكيوها، وفرح صراحة هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نمشوا في هالاتجاه هذا.
1: وحتى أيضا حسنا منع الترشيح اللي عندهم سوابق قضائية. نعم. تم نعم. على الأقل هذا عود. أما كان شحال هذه
0: نعم هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية صراحة لمن سيمثل المغاربة صراحة، هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية صراحة للقضاء المغربي.
1: تماما. طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاينه واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير، وخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفوا اليوم هو مجرد تواصل سياسي، أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإن كان القانون فهو ما مثل هذه السلوكات هي مرفوضة لأن الحملة غادي تبدأ من بعد وليس من الآن، الحملة بمعناها الرسمي المكشوف؟
0: نعم، اليوم قبل الانتخابات قبل صناديق تبدأ 12 اليوم. أنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير غير لواحد المسألة.
1: نعم.
0: كنتذكر أن في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الإعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني على الوزراء والكتاب الدولة أنهم يبانوا أو لا يظهروا إعلاميا حتى في المساهمة وفي المشاركة ديال بعض ديال المشاريع أو بعض الإنجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكومية اللي كانوا كيديروها، وهذا الشيء شفناه لأن جا واحد الوقت منعوه من الظهور الإعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحة، لأن كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم إعلامي سواء على الإعلام الوطني وكذلك حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي أنا كنشوف أن هاد الشيء اللي شفناه هاد العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف أنها صراحة حملة سابقة لأوانها، لأن كنشوفوا أن دابا الأحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصلية جهوية كتدعي لأنها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاين شي ممارسات، لأن بحال دابا كتشوف أحزاب كتمشي باش تقدم، كاين أحزاب اللي كتقدم المنتخبين الجهة، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على أن يعني كاينين فرق شعبية موسيقية وكاين
1: وهذا نوع من الاستمالة والاستقطاب.
0: نعم، لأن هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسه هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لان الانسان لان المواطن عفوا راه ما جايش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا كنطبعوا مع هذه المساله هذه، فانا كنشوف على ان يعني صعب. وبالتالي مسألة أخرى هو علاش ما كتكونش هاد اللقاءات التواصلية الجهوية للأحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات؟ علاش كنجيبوها حتى
1: وتكون روتينية منتظمة
0: وتكون روتينية؟ علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفها وتمشي للمناطق الصعبة والمناطق النائية؟
1: تماما.
0: ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي أنايا لجهة مراكش أسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش أنايا في الحوز ونديرها في بلايص أخرين مهمين؟ علاش أنا ما نديرهاش في مولاي إبراهيم في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش نحكي الموسم ديال
1: الانتخابات.
0: المهم انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
1: هذا الشيء. علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين. دابا هنا فين
0: هنا اللي غنبغي نقول لك، راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من الصعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي،
1: تماما،
0: لان المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولاية ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
1: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكرة السياسية، ذاك الطابع الفولكلوري.
0: نعم، والسياسة ليست موسم انتخابي،
1: تماما،
0: السياسة راها مسؤولية يومية. بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعة الترابية، الجماعة الترابية ديك راه حكومة يومية، حكومة
1: مصغرة.
0: محلية يومية، نعم، حكومة محلية يومية. فبالتالي السياسة راه ماشي موسم انتخابي، السياسة راه هي مسؤولية يومية. وبالتالي للأسف أننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعاية الانتخابية اللي سابقة لأوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال المشاركة المواطن، النفور ديال مساهمة المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم، هي أن المواطنين الناخبين والناخبات، الله يخليكم، سيروا صوتوا بكثافة، صوتوا، راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى أستاذة حسناء ما يعرف اليوم بدك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنة والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئة العليا السمعي البصري لها كأنها دائما تؤكد على توعية المواطنين بأن الآن يلجأ استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل النيل من أعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
0: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تابعتها ديال هاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية. وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه. وبالتالي راه السياسة راها قيم، وراها مبادئ، وراها أخلاق، وراها هي الالتزام بالاحترام، وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فاحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي لهذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو أنها تكون سليمة. ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي، اولا شي كيطعن في شي، وشي كيضرب في العرض ديال شي،
1: وهذاك ما كيفيد المواطنين باي
0: بالعكس
1: شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس، انا كيف كنت كيغدي النفور، لان شوف كيف ما المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوه نحتذى به.
1: تمام،
0: سمعتيني؟ لهذا فهذاك القدوه راه ما خصهاش تهز فيه اي حاجه من الشخصيه ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصية القيادية، داك الشخصية المسؤولة، داك الشخصية النزيهة، داك الشخصية اللي دائما مع المصلحة العامة ومصلحة المواطن، داك الشخصية كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافة اليد ونظافة العقل والسلامة، كذلك سلامة ديال المسار ديالو، طيلة المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الأذان السميعة، لأن اللي مهم عندنا هو أنه يكون قريب من الاستماع للمواطن، وأن الباب ديالو يكون مفتوح، ويكون على يعني الاستماع للصغيرة والكبيرة. هذا هو
1: وحتى أستاذ حسناء تأسلوب الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانة واختيار الكلمات، ماشي الإنسان كيكون في حالة غضب اللي جا في
0: لا لا، هو شوف هو خص يكون الرزانة السياسية ضروري. راه قبيله تكلمت لك مثلا بحال دابا أنا نهضر على مسؤولين سياسيين القادة اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدأ يتكلم؟ راه كان الناس الرزانة، واللي كنقول مثلا المغربي الحر بالغمزة والعبد بالدبزة،
1: تماما صحيح.
0: راه كان يقول غير كلمة واحدة وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الإسهال لفظي كيتكلم كيتير غير الدباب، وكاين اللي كيعطي غير جملة واحدة راه يمكن لها أنها تحرك الجبال.
1: صحيح،
0: سمعتيني؟ نعم. يمكن لها أنها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي غير مسؤوليه سياسيه،
1: وبالخصوص استاذه
0: مسؤولية
1: حسناء في
0: اخلاقيه.
1: الخرجات
0: نعم
1: الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، اذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس واخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب اخت لي يفوتنا وعندي لك نقاط
0: نعم.

0: ما شاء الله عليك، وهذه فرصة لأن عارفك أنت متتبعة وإنسانة اللي كتبغي لهذا البلاد الخير من خلال طرح أفكار اللي حتى صاحب الجلالة اليوم يدعو إلى أن يكون خطاب صريح، وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعتين. طيب
1: الاخرى اللي بغيت نذكرها، نعم، في الخطاب الملكي الاخير راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا اريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد.
0: صحيح،
1: ما كاينش دابا كتشوف الاحزاب السياسيه، كتشوف ماشي مناضلين منخرطين باحزاب سياسيه، كيجي واحد المسؤول الاول عندهم الحزب، انت السيد الرئيس، عملتي السيد الرئيس، فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد. كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو؟
0: وخلي اعمالك هي التي تمجده.
1: نعم نعم نعم، احسنت سي احمد، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك. وانا الا كنت انت رئيس مسؤول، راه من العكس، راه خصني نختلف معاك امام الناس، راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري. والاختلاف لا يفسد في الود قضيه، راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
0: وهذا كيعطي المصداقيه وكيعطي المصداقيه.
1: نعم يعطي، ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك، وانني انا اللي راه مجدتك اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا، راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
0: لا لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
1: لا، حديثك شيق جدا.
0: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل استحقاق، ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
1: نعم، أنا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري أننا نكون منصفين. لا يمكن القول أن شيئا لم يتغير في حياة المواطن المغربي. أكيد
0: صحيح،
1: هناك تحولات وإصلاحات مهمة شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أكيد قيادة جلالة الملك هذه ضرورية، خصوصا في تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر، وخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون فكتحيد ليه دونك، ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، جذب الاستثمارات، مواصلة كذلك إصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني نكره.
0: نعم.
1: لكن في المقابل هناك سؤال أكثر أهمية أنا بالنسبة لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الأوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن؟
0: الوقع والأثر.
1: نعم، الوقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة، باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح، بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل عند في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هذه الأعوام الأخيرة وفي هذه الولاية الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح، وإنما في الفجوة، هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد.
0: نعم.
1: في الفجوة بين الإصلاح على المستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن، ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق اللي قلنا قبيلة، والاعتراف بما لم يتحقق، يكون عندنا كذلك نعترفوا أننا فشلنا في بعض المسائل، وفشلنا في بعض الإنجازات، وفشلنا في بعض الوعود، هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لك تكتبنيش الثقة،
0: وبالخصوص إذا كانت وعود حالمة كتكلم.
1: نعم،
0: واحد.
1: نعم.
0: أعطيني وعدين وحققهم غير واحد.
1: أي وعدين بركة، لأن ما يبني الثقة هو أن يرى الإنجاز، والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن، وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي.
0: تماماً.
1: للسياسة ديال اليوم.
0: تماماً.
1: اللي إحنا غادي ننتخبوا عليها،
0: وهذا هو عين الصواب. طيب عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظرك؟
1: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. هي متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة، ماشي في السياسة، ولكن لأن ملي كنبقى حنا مازال كنتكلموا على السياسة، حنا دابا راه مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، راه عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد أول حاجة هو أن المواطن فقد الثقة ديالو حتى في العملية الانتخابية، ملي كيشوف ان العمليه، ملي كيشوف ان الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات، ولكن كيمشي بالتوريد التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هذه اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء، ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه شحال من الاحزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرتو، هذا مقدم ولادو، هذا مقدم اختو، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه بقى فيه، كتبقى هذه اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هذه اللعبه الانتخابيه وهذا الشيء الحزبيه كيبقى دائما في ذاك الدائره الضيقة ديال من محسوبة على العائلات، وبالتالي حتى داخل الأحزاب ما نساوش هذا الشيء اللي كيفقد الثقة، هو أن كاين المسألة ديال الولاءات، هذه المسألة ديال الولاءات، وكنشوفوا أن الأحزاب السياسية اليوم راه غير قادرة على تجديد حتى النخب، هذا راه مشكل. ملي كتلقى أن بعض الأحزاب السياسية راه فيها ناس معمرين شحال من سنة، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الأساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه أن مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات السياسية وكيغيروا، كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا أنه يغير هذاك القانون داخل القانون، هذاك الفصل او البند في القانون الاساسي، باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى. هذا راه مشكل كبير،
0: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه
1: ديال الاحزاب. نعم. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب، حتى تكون عنده بالتالي ثقه.
0: ومن هنا كتبنى الثقه بمثل هذا.
1: نعم، هذه بالنسبه أسف. مساله اخرى. نعم. اذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتيه يكون عنده مدرسه سياسيه؟ لان الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسه سياسيه، راه خصو يكون اكاديميه عنده سياسيه. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابيه اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشي اش كيدير اي واحد من الحزب، اش كيدير؟ كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطن باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامون قبلي، ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لداخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو، هما اللي كيمثلوا.
0: صحيح، عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
1: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
0: وهذه الموسميه راه تسيء بصراحه المصداقيه ديال العمل.
1: حاجه اخرى، دابا ملي كنتكلموا على الشباب هذه كلها واحد الورقه تسويقيه كتخدمها الاحزاب، شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا كيترشحوا، كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غايجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا. اما دائما الاحزاب فدائما بالنسبة لها كيفاش بغيت يكون الثقة في الأحزاب، وهي دائما كتراهن على المقاعين بيمن مالين شكارة، لأن الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالتالي الأحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها أنها تجيب لك برنامج أو تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومة. هذا هو اللي ولا عندها الأهم. بالتالي مسألة كذلك ديال التمثيلية ديال النساء، كنشوفوا أن دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحدة كتقاضي الحزب، فين وصلنا؟ كنسمعوا أن التزكية ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
0: كيولي ورقه الضغط.
1: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كان جا الحزب قال لهم لا، راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقباتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتي شهاده غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطة، وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه، علاش ما درتش هذه؟ تيقول لك لا، لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
0: صحيح، اعتبارات
1: هي
0: اخرى،
1: مساومه، هي مساومه سياسيه، مساومه انتخابيه.
0: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكره مهمه، نصوتوا بكثافه حتى
1: نعم.
0: نغير مثل هذه الاوضاع.
1: نعم نصوتوا بكثافه، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف اننا نقضيو عليه، وباش نكونوا طرف نمشي ونصوتوا بكثافه، ورا صوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد، الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس السياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله تنمويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشيو نهار 23 شتنبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
0: الاستاذ حسناء، كان عندي العديد من الاسئله، ولكن ما شاء الله عليك، لان كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعه ديال القطار ديال البراق، وساضطر انني نطلب منك ختاما الا كانت رساله، وخذي وقتك فيها، وعبري رساله توجهينها للمواطنين عبر اثير اذاعه الدخل.
1: المواطن، نعم، انا رسالتي للمواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للوعود، من فضلكم، الله يخليكم، اجعلوها لحظة للمحاسبة والاختيار، الاختيار الملائم، الله يخليكم. لا تنظروا فقط إلى من يطرق أبوابكم اليوم، بل اسألوا أين كان بالأمس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات، للضجيج، لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية، ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذا صوتكم ليس مجرد ورقة توضع في صندوق، هو تفويض مسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 شتنبر كنأكد عليها، نهار 23 شتنبر اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا، علاش ردوا حنا الثقة للمواطن، السياسة من يجعل من السياسة خدمة للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات إنجازات. وفي النهاية غنختم، واخا ما سخيتش بكم السي أحمد عبر برنامج أثير، وتحية خاصة لكم والطاقم، وكذلك الناس الداخلة، لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم،
0: ونقول لك أستاذة حسنة باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك، ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذا كنشكرك. كنشكرك على كل ما ساهمتي به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى

الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب، اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبي دار. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: نشرة الأخبار.
8: نشرة أخبار الواحدة ظهرا عبر أثير الإذاعة الوطنية، في تقديمها سعيد معواج، وهذه عناوينها. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس الحكومة يشارك اليوم في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالواندا لتعزيز السلم والأمن بإفريقيا ومواجهة أسباب النزاعات. والمغرب يدعو من قمة لواندا إلى جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي للسلم والأمن. وبالقمة وفي خضم ديناميته الدبلوماسية، المغرب يعزز وينوع شراكاته مع الكونغو الديمقراطية والسنغال. وضمن الانتخابات التشريعية القادمة، تواصل عملية تسليم إشعارة الناخبين وتفعيل وكالة التصويت بالتوازي مع انطلاق إيداع التصريحات بالترشيح استعدادا لاقتراع 23 من شتنبر ابتداء من يوم غد، وتنتهي العملية في 9 من شتنبر المقبل. والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحملة الانتخابية، توظيف الرقم مؤثر للممارسة السياسية في سياق جودة ونجعة الخطاب السياسي. أهلا بكم. في تفاصيل النشر، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، حل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بلواندا للمشاركة في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها في القارة. وتنعقد القمة تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسود السلم والأمن، مع بحث واعتماد خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قد أكد أمس خلال أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بلواندا أن المغرب يدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة. وشدد بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال وضع الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة. كلمة المغرب يضعنا في مضامنها الصديق العالمي.
9: خلال قمة لواندا، أكد المغرب دعمه الكامل لتوجهات وأهداف الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي. وزير الخارجية ناصر بوريطة شدد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن، وأكد أن تعزيز الاستقرار يقتضي الانتقال من تدبير الأزمات إلى استباق أسبابها ومعالجتها، داعيا إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الأوقات بما يحد من تداعياتها على أمن واستقرار الدول والمجتمعات، مبرزا أن الترابط بين السلم والأمن والتنمية ينبغي أن يشكل أساسا للعمل الوقائي في القارة. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في مقومات السلام المستدام بمختلف أنحاء القارة الإفريقية، وأكد أن التنمية والاندماج والتعاون يشكلون روافع أساسية للوقاية من النزاعات وترسيخ الاستقرار. وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يقوم هذا التنسيق على مبادئ واضحة وفعالة لخدمة جهود السلم والأمن. كما أكد أهمية احترام الإجراءات والمساطر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بآليات التمويل. هذه المواقف تعكس انخراط المغرب في تطوير مقاربة إفريقية وقائية وفعالة لتسوية النزاعات. كما تؤكد المشاركة المغربية مواصلة المملكة دعم جهود ترسيخ السلم والأمن والاستقرار وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. هذا ويرتقب في ختام أشغال القمة أن تتوج باعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا وتنفيذها، بما يعزز فعالية البنية الإفريقية للسلم والأمن ويدعم قدرة القارة على الوقاية من النزاعات وتسويتها في أفق بناء فضاء إفريقي أكثر استقرارا وأمنا وتنمية.
8: ومن كينشاسا إلى دكار، تتوالى رسائل التقرب المغربي مع العواصم الإفريقية بما يعكس تنوع الشراكات وثبات الرؤية المغربية القائمة على الحوار والتنسيق وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. وعلى هامش القمة وفي إطار تعزيز المغرب لعلاقته مع أشقائه الأفارقة، أجرى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا مباحثات مع نظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جدد التأكيد على دعم المملكة لسيادة هذا البلد ووحدته الوطنية. كما بحث بوريتا مع وزير الخارجية السنغالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتي وصفها الجانب السنغالي بأنها فريدة في إفريقيا، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والقارية. هدى نصر الدين.
10: خلال مباحثاته بلواندا مع وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على متانة العلاقات المغربية السنغالية، مبرزا أن اللقاء مكن

0: من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين، وأضاف:
1: تطرقنا إلى التوجيهات السامية لقائديها البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية السنغال، الرامية إلى إثراء أجندة العمل وتعزيز دينامية وزخم العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه العلاقات التي تعد فريدة من نوعها بين بلدين إفريقيين، فلا تكاد توجد علاقة بين بلدين إفريقيين كتلك التي بناها المغرب والسنغال على مدى عقود. تحدثنا إذن عن خارطة طريق العلاقات بين البلدين وكيف سيتم تنزيلها تبعا لتعليمات قائدي البلدين، وكيف سيتم كذلك تعزيز آليات التعاون الثنائي، وأبرزنا كذلك أهمية التنسيق الدائم.
0: من جانبه أكد الوزير السنغالي قوة الشراكة بين البلدين مشددا على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات. نستمع لوزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ.

0: تحدثنا عن العلاقات الثنائية وخاصة انعقاد اللجنة المشتركة بكينشاسا الذي سيكون لحظة مهمة في العلاقات الثنائية. كل الاتفاقيات تم إعدادها وسنتفق قريبا على موعد لعقد اللجنة المشتركة. كان هذا اللقاء فرصة أيضا لأجدد الدعم الثابت واللا مشروط للمغرب تجاه سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية.
1: من جانبها أكدت الوزيرة الكونغولية متانة العلاقات بين البلدين والتزام بلادها بتوطيدها وتعزيزها إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاغنر:
2: علاقات نموذجية تجمع بين بلدينا منذ عقود ونعمل على تطويرها وتجديدها لفائدة الأجيال القادمة. تحدثنا عن تمتين علاقاتنا وعن مختلف إطارات التعاون وكذلك عن انخراطنا في الساحة الجهوية والدولية من أجل عالم يعيش في السلام والاندماج، عالم عادل ومزدهر.
1: وتعكس هذه المباحثات حرص المغرب على ترسيخ شراكاته الإفريقية وتعزيز التشاور والتنسيق خدمة للسلم والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.
3: الانتخابات التشريعية لثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
4: إلى تاني ملفات النشر، الاستحقاقات التشريعية المقبلة والتي تدخل مرحلة مهمة مع بدء العد التنازلي لفتح باب المنافسة الانتخابية رسميا، حيث تتواصل الاستعدادات لهذا الحدث المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، مع استمرار تسليم الإشعارات للناخبات والناخبين بشأن مكاتب التصويت التي سيتوجهون إليها يوم الاقتراع. بالموازاة تتيح وزارة الداخلية المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية إنجاز وكالة التصويت لفائدة ناخبين مسجلين باللوائح الانتخابية العامة داخل المملكة. صدق العالمي.
5: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن السلطات الإدارية المحلية شرعت منذ 24 أغشت الجاري في تسليم الإشعارات الخاصة بالانتخابات التشريعية للناخبات والناخبين، وتستمر هذه العملية إلى غاية 6 مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وتهدف الإشعارات إلى إخبار الناخب بمكتب التصويت التابع له وتذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. كما أكد البلاغ أن هذا الإشعار لا يعد وثيقة ضرورية لممارسة حق التصويت يوم الاقتراع، وتظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت. وبالنسبة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، تم فتح منصة إلكترونية خاصة بإنجاز وكالة التصويت إلى غاية 12 زوالا من يوم 22 شتنبر، وتمكن هذه الآلية الناخب المقيم بالخارج من توكيل ناخبة أو ناخب يختاره شريطة أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة داخل المملكة. ويتعين على المعني بالأمر الولوج إلى المنصة الإلكترونية وتعبئة المعلومات الخاصة به وبالناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، وبعد استكمال العملية يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص الموكل عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وتندرج هذه التدابير ضمن الاستعدادات التنظيمية للاستحقاق التشريعي وتيسير ممارسة الحق في التصويت وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
4: بالموازاة تتواصل الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر المقبل، مع انطلاق عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب ابتداء من يوم غدنا الاثنين. وزارة الداخلية حددت الفترة المخصصة لهذه العملية في مرحلتين إلكترونية ومباشرة إلى غاية 9 شتنبر المقبل. هدى نصر الدين.
1: جاء في بلاغ وزير الداخلية

0: أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض، وذلك لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 من شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 من شتنبر 2026.
1: وفي سياق التحول الرقمي المتسارع تبرز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات جديدة لتطوير الممارسة السياسية وتعزيز جودة الخطاب الانتخابي ونجاعته، مع ضرورة تأطير استخدامها بما يضمن الشفافية ويحمي المعطيات الشخصية ويصون مصداقية العملية الانتخابية، وهو الموضوع الذي استضاف بخصوصه الصديق العالمي الدكتور مصطفى الصغيري أستاذ القانون العام والعلوم السياسية والباحث في الاقتصاد الجديد والتنمية، وسأله بداية عن قيمة استثمار التكنولوجيا الحديثة.
2: أولا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم ما بقاش ممكن نتعامل معهم كطرف داخل العمل السياسي، ولكن أصبحوا الآن أدوات يمكن يوظفها الأحزاب باش تفهم بشكل أفضل التحولات اللي كيعرفها المجتمع وانتظارات المواطنين وحتى طبيعة القضايا اللي كتهمك كل فئة وكل مجال ترابي. الذكاء الاصطناعي يمكن يساعد في تحليل المعطيات، توصيل البرامج الانتخابية، تقييم السياسة العمومية وتقريب الخطاب السياسي من المواطن. ولكن الإشكال ماشي في التكنولوجيا بحد ذاتها، الإشكال هو كيفاش غادي نستعملوها، لأن الخط الأحمر كيبدا ملي كتحول التكنولوجيا من وسيلة لتحسين التواصل السياسي إلى وسيلة للتلاعب بإرادة الناخب، بمعنى أنه ممكنش نقبلوا مثلا صناعة تصريحات مزيفة أو صور وفيديوهات مفرقة أو استعمال ديب فيك لإساءة المرشح أو حزب أو تقديم محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي على أنه حقيقة.

0: بالتالي انا كان اعتقد ان التحدي الحقيقي هو اننا ننتقل من مجرد الحديث عن رقمنة الحملات الانتخابية الى بناء اخلاقيات رقمية للممارسة الانتخابية. لهذا ففي رأيي في الذكاء الاصطناعي يمكن يكون قيمة مضافة كبيرة للعمل السياسي، ولكن بشرط 3 المبادئ الأساسية: الشفافية، المسؤولية، وحماية حرية الناخب في الاختيار.
1: أيضا أستاذ مصطفى، حرية الابتكار الرقمي في الحملات الانتخابية لها حدود معينة ولها يعني ضوابط أيضا. أين تنتهي حرية الابتكار وتبدأ ضرورة حماية المعطيات الشخصية والحد من ما أشرتم إليه في إطار إمكانية التضليل أو التلاعب الرقمي؟
0: في الحقيقة هذا سؤال مهم، لأنه في نظري في نظري الحدود واضحة من الناحية القانونية والأخلاقية. حرية الابتكار الرقمي كتوقف فين كيبدا المساس بحقوق المواطن وبنزاهة العملية الانتخابية.
1: نعم،
0: الحزب السياسي ما حقوش يستعمل المنصات الرقمية وتحليل المعطيات والتكنولوجيا الحديثة باش يوصل البرنامج ديالو للمواطنين، ولكن ما عندوش الحق يحول الناخب إلى مجرد معطيات يتم جمعها وتحليلها واستغلالها بدون علمه أو موافقته. والحمد لله حنا في المغرب عندنا القانون 0908 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والدور المهم اللي كتقوم به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن المعطيات الشخصية ماشي مادة انتخابية حرة يمكن للإجهاض استعملها كيف ما بغات. الخطر كيزيد أكثر فاش كتسمح التكنولوجيا بما يسمى الاستهداف السياسي الدقيق، لو سيبلاج، يعني نعرفوا اهتمامات المواطن، مخاوفه، سلوكه الرقمي، ومن بعد نسمو ليه رسالة سياسية خاصة باش نأثروا عليه. هنا كننتقلوا من التواصل السياسي اللي احنا محتاجين له الى احتمال التوجيه الخفي للسلوك الانتخابي. ثم كاين تحدي اخر اللي هضرت عليه هو التضليل الرقمي، لانه اصبحنا قادرين تقنيا نصنعوا فيديو سياسي كيقول كلام عمرو قالو او صوره لحدث عمرو وقع. لهدف الانتخابات المقبله ما خصهاش فقط مراقبه التمويل والتجمعات والاعلانات الانتخابيه التقليديه، خصنا كذلك نفكروا في نزاهه الفضاء الرقمي الانتخابي. والمعادله بالنسبه لي بسيطه: نعم الابتكار، نعم الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس على حساب الحياه الخاصه للمواطن وحقه في المعلومه الصحيحه وحريه اختيار انتخابي.
1: نعم، أيضا أستاذ مصطفى، كما أشرتم الاستعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي له ضوابط وشروط معينة، كيف يمكن لهذا الاستخدام في إطار المسؤولية دائما أن يشكل فرصة لتقريب الخطاب السياسي للأحزاب السياسية من انتظارات المواطن وانتظارات الناخبين، وتعزيز أيضا وتشجيع مشاركتهم في الحياة الديمقراطية ككل؟
0: أكيد أستاذي، أكيد هنا ربطت هذا السؤال ونربطه بالثقة، ولكن أعتقد أنها

0: تحويل برنامج انتخابي من وثيقة عامة إلى برنامج مبني على حاجيات حقيقية وقابلة للقياس، ويمكن كذلك نبسطوا بواسطوا البرامج السياسية للمواطن ونشرحوا القرارات العمومية بلغة مفهومة ونفتحوا قنوات جديدة للمشاركة والاستشارة، ولكن خاص واحد الشرط أساسي، الذكاء الاصطناعي يساعد السياسي على الاستماع للمواطن ماشي يعوض المواطن. الديمقراطية ما يمكنش نختزلوها في خوارزميات،
1: نعم
0: لأن الاختيار السياسي مرتبط بالقيم والمصلحة العامة والنقاش والاختلاف والمسؤولية. لهذا أنا كنشوف أن المستقبل ماشي هو ديمقراطية بالذكاء الاصطناعي، وإنما ديمقراطية تستفيد من الذكاء الاصطناعي، والفرق كبير. إذا استعملناه بشفافية ومسؤولية يمكن للتكنولوجيا أنها تقرب المواطن من السياسة وتحسن جودة البرامج وتوسع المشاركة، أما إذا استعملناها للتلاعب بالعواطف أو صناعة الأخبار الزائفة فإنها غادي تعمق أزمة الثقة بدل ما تحلها، وحنا محتاجين بزاف للثقة في المرحلة الآنية.
1: الدكتور مصطفى الصغيري، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية والباحث في الاقتصاد الجديد والتنمية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: إلى ثالث ملفات نشرة، ومع اقتراب الدخول المدرسة تستعد المؤسسة التعليمية لاستقبال التلميذات والتلاميذ برسم الموسم الدراسي الحالي، حيث حددت الوزارة الموعد الرسمي للانطلاقة الفعلية للدراسة وفق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية. وتواكب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة هذه المحطة بتدابير لضمان جاهزية المؤسسة التعليمية وتتبع التحاق التلاميذ، إلى جانب مراقبة توفر الكتب واللوازم المدرسية وتعزيز التواصل مع الأسر. كما حددت الوزارة إجراءات تتبع الغياب وتوفير الكتب واللوازم وجاهزية المؤسسات. كما تأتي هذه الإجراءات تحت شعار من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وفق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية الجديدة. بديعة سعيد تسلط الضوء عن البنيات التحتية وكذا الاستعدادات الموسم الدراسي الجديد.
3: يتواصل الاستعداد للدخول المدرسي الجديد في سياق تعبئة مختلف المتدخلين لضمان انطلاق الدراسة في أفضل الظروف وتهيئة الفضاءات التعليمية وتوفير مختلف الشروط الضرورية لاستقبال التلاميذ. في هذا السياق نستمع لنور الدين العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
4: الدخول المدرسي هذه السنة له أهمية قوية جدا في الملاحظة للسنوات الماضية. إذا الدخول المدرسي ديال 2026 27 صدرت فيه وزارة التربية الوطنية واحد المذكرة اللي كتنظم هاد الدخول المدرسي، ومن أهمية هاد المذكرة خص التلاميذ يلتحقونها 7 شتنبير وما تيبقاش تسنى الدراسة حتى يلتحقوا التلاميذ الغائبين. غتستأنف الدراسة والتلاميذ اللي كانوا تغيبوا ابتداء من 7 شتنبير غيتسجلوا في قوم الغياب. أمره باش جميع المؤسسات التعليمية رسموا المديريات الإقليمية وكذلك الأكاديمية بالغيابات ديال التلميذات والتلاميذ باش نحسب عدد التلاميذ اللي التحقوا بالمؤسسات واللي باقي ما التحقوش بالمؤسسات.
3: ومن أهم الانشغالات المرتبطة بالدخول المدرسي تبقى جودة التعليم وتوفير الأطر التربوية والاكتضاد، إلى جانب تحسين البنية وظروف التمدرس في صدارة الانشغالات. عودة لنور الدين العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
4: وزارة أعطت تعليمات ديالها لجميع المؤسسات التعليمية من خلال مديري المؤسسات باش التلاميذ يكونوا في الأقسام ديالهم، والعملية التسجيل ديال التلاميذ تتم موازنة مع الدراسة داخل الأقسام، يعني الحضور ديالهم في القسم خاص يكون ضروري بلا ما يبقى يتسناو، تتم عملية التسجيل. هذا من جانب. من جانب آخر المؤسسات التعليمية اللجان الإقليمية والأكاديميات الجهوية خصهم يشوفوا شنو المؤسسات التأهيل ديالها، واش هي تأهلت لاستقبال التلميذات والتلاميذ، وكذلك الداخليات واش هي تتوفر فيها الشروط باش تقبل التلميذات والتلاميذ خصوصا الإيواء والتغذية وكذلك النقل المدرسي.
3: وبينما تتواصل التحضيرات للدخول المدرسي تبقى انتظارات الأسر مرتبطة بمدى تحسين ظروف التمدرس وضمان تعليم ذي جودة في موسم دراسي يأمل الجميع أن ينطلق في أفضل الظروف.
2: جولتنا الدولية تنقلنا إلى الشرق الأوسط، والذي تتواصل بخصوصه الضغوط على إيران في ظل تداعيات الحرب والعقوبات في

0: تتمسك طهران بوراقة مضيق هرمز وسط تأكيدات إيرانية بربط ترتيبات فتحه بوفاء واشنطن بحسبها بتعهداتها. وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد متبادل، إذ أعلنت موسكو أنها بدأت الإعداد لضربات مكثفة تستهدف منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا، ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين. والرياضة آخرا محطات النشر، حيث يستوقفنا الزميل خليل فايد مع نبض الملاعب ووتيرة المنافسات وجديد أخبار المعتركات. خليل، في 10 أيام ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الحضور المغربي يتواصل في مختلف التخصصات الرياضية، ما التفاصيل خليل؟
1: تماما سعيد، تمكن اليوم المنتخب الوطني والمغربي لكرة القدم من إنهاء مشاركته بألعاب البحر الأبيض المتوسط في المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره الإيطالي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. ونجح المنتخب الوطني في الظهور بأداء جيد مكنه من السيطرة على اللقاء، معقدا مهمة منتخب إيطاليا الذي لعب على أرضه وأمام جماهيره. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرياضة المغربية في هذا الحدث الرياضي إلى 15 ميدالية بعد حصد 4 ذهبيات و5 فضيات، بالإضافة إلى 6 ميدالية برونزية. وفي منافسات التنس، البطلات والأبطال المغاربة أمام يوم مهم، فبداية من الساعة 3 عشية بالتوقيت المغربي، ياسمين قباج ستواجه الإيطالية نويمي بازيليتي في دور نصف النهائي، وفي نفس الوقت الذي سيواجه فيه كريم بناني البرتغالي فرانسيسكو روشا لحساب دور نصف النهائي من منافسة الرجال. أما في 4 عشية فستتجه الأنظار للمباراة النهائية من منافسات الزوجي فئة الرجال، والتي ستعرف مواجهة مغربية إسبانية بين ياسين أدليمي ويونس العالمي وأليخاندرو مارتي وأليخو سانشيث، فيما سيسعى يونس العالمي وضياء الجردي للتفوق على الثنائي البرتغالي فرانسيسكو روشا وماتياس مادالينا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في منافسات الزوج المختلط، والتي ستنطلق بداية من الساعة 6 مساء. في منافسات ألعاب القوى، سيدخل اليوم عداؤو وعداءات المنتخب الوطني المغربي مضمار السباق وعينهم على تحقيق أفضل النتائج. البداية ستكون في 15 عشية و10 دقائق، حيث ستخوض سارة الهاشمي مرحلة التصفيات من سباق 100 متر، وفي 25 دقيقة ياسين حسين سيسعى لتحقيق رقم جيد يمكنه من التأهل للسباق النهائي لمسافات 100 متر. الحضور المغربي في ألعاب القوى سيتواصل في 55 دقيقة، حيث سيكون كل من عماد بوشجدة وعبد الرحمن العسال على موعد مع مرحلة التصفيات الخاصة بسباق 800 متر، وفي سباق المسافة ذاتها في مرحلة التصفيات من فئة السيدات ستحاول سكينة حجي وسعاد الحداد الظهور بأفضل المستويات. وفي 6:30 مساء ستكون كل من فاطمة أعفير وفاطمة الزهرة بيردحة على أتم الاستعداد للمنافسة على الميداليات في السباق النهائي في مسافة 5000 متر.
0: شكرا لك خليل على كل هذه المعلومات والأخبار الرياضية، وبك خليل ننهي وقائع النشرة فيما يلي تذكر بالعناوين. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس الحكومة يشارك اليوم في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي برواندا لتعزيز السلم والأمن بأفريقيا ومواجهة أسباب النزاعات. ضمن النشرة، سلطنا الضوء على الانتخابات التشريعية بين عملية تسليم الإشعارات وكذلك إيداع التصريحات، بالإضافة إلى زاوية عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، لكم تحية طاقم النشرة، في أمان الله.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب ورقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
4: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: إسلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.

0: الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الثالثة.
2: روبيو. روبيو. ما هذا؟ دك البنج. روبيو.
3: اش داكشي يا الواليد؟

0: واش غادي تزقعد ولا خويا عليك هاد السطل ديال الماء؟ انا ما بقيتش فيك، خوي ليا بلاصتي. ولا بغيتي مازال تكمل نعاسك سير تكا جنب شي قبر، الروضه راه واسعه وعريضه.
1: واه الوالد، الناس في الارض.
0: ناس فين ما بغيتي. واه كوخ واحد اللي كنكسب حتى هو مضايقني فيه.
1: حرام عليك الوالد، حرام عليك.
0: الو دا سيد الجامع، سير قلب على ما تدير. ايوا هكا على حرام عليا وانت ما حرامش عليك، ندحت معايا في هاد البيت. راك كبرتي يا خويا، واه ودرتي كتاف وصبحتي راجل. قلب ليك على شي خدمه بحال الناس واعطيني بكمشة ديال الاتساع.
1: صافي صافي صافي صافي يا الوالد، دابا نوض.
0: هو الاول جمع الوقفه ودرك عليا زلافتك، ولا باقي توريني كمارتك حتى تخدم؟ منكر هذا، واش انا عندي هنا وطيل؟ راه غير بيت وسط الروضه ما لقينا فيه راحتنا. سير اخويا اعتمد على راسك وقيني عليك.
1: باقي شي هاتي في داك البريق؟
0: باقي بوكلي بالكحل وجه جديد والحنطر. انت اللي خاصك تجيب لي ما نفطر كتسولني على هاتي واش باقي؟
1: يا بلاتي بعدا تشرق الشمس ويبان الضلع لك.
0: واش عندك انت في الشمس؟ الشرق ولا تغرب؟ مالك وليتي عمى؟ انا تخرج يصوت فيك البرد ويتحلو عينيك.
1: استباد واش غمات الماء نبللو بها حلقنا ما كاينه.
0: البوديزه قدامك الا بغيتي تشرب.
1: هذاك
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: قم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ما في البوتيزا غادي يكون سخون.
2: ياك بغيتي تشرب اش عندك فيه يكون سخون ولا بارد؟
1: نشربو سخون مالي وليت بويا حال.
2: انو دا سيدي اسمع عليا قبك، كون ولد بويا حال ولا بويا عمر سرح اعطيني بالتيقار اشرع الله معاك.
1: صافي صافي صافي صافي. ها هو خرج، ها هو خرج.
2: ماشي بلا رجعة
1: يا دايما انا بعدا الوالد لعلك.
2: سي الله يلقيها ليك. قول امين.
1: امين. شكون هي؟
2: الخدمه اللي عمرك ما قلبتي عليها.

0: اجي انا الله يهديك. علاقتنا راه غاديه عاديه وطبيعيه، انت اللي مزروبه على هذا الزواج، ما عرفتش علاش.
1: انا متبعه غير قانتك، انت اللي كتوعد وانت اللي كترجع في كلامك، ما عرفت منين نقبتك.
0: واش انا هربان ولا خاوي البلاد؟ خليك بعدا جيان غير تخرجي وتقبطي ديبلومك ولها مدبر حكيم.
1: نعتبر هذا وعد منك؟
0: اعتبريها لالا بالحق، اذا ما كانش شي ظروف معاكسه.
1: كيفاش ظروف معاكسه؟ بحالاش؟
0: وانا عرفت الموت والزواج بيد الله.
1: كل شيء بيد الله، واللي فيها الخير كيسخرها الله، واللي دار راسه في شي حاجه كيلقاها، واللي نيتو صافيه كيلقى الصفه.
0: متفق معك، هذا الشيء كاين، وحتى الاختلاف راه كاين.
1: الاختلاف؟ اش كتبغي تقصد يا شكيب؟
0: ما كنقصد والو.
1: لا لا وضح كلامك يا شكيب، راني كنفهمك مزيان. عجب الاختلاف في الهضره، انا مختلفه معك في شي حاجه؟
0: في الحقيقه جيهان، جميع المواضيع اللي ناقشناها وخصوصا هذا موضوع الزواج عمرنا ما تعمقنا فيه وحللناه مزيان، وهذا هو سبب اختلافنا انا وياك.
1: وضح لي هذه نقطه الاختلاف اللي بيناتنا ويمكن تصلحوها ونتجاوزوها.
0: انا في الحقيقه وبكل صراحه مازال ما كنفكر نتزوج، وعمر هذه الفكره ما عطيتها شي اهميه، ولكن واحد المره دار شي نقاش بيني وبين عمي الوالد ديالك، وقال لي بلي كيشوفك الانسانه المناسبه اللي تقدر تكون ليا زوجه.
1: ايوا باش جاوبتي؟
0: انا فاجئني بهذا الكلام وحشمت وسكت، ولكن شي نهار اخر جبدنا الموضوع، قلت ليه الراجل اللي غادي تكوني انت من نصيبه غادي يعيش سعيد ومرتاح.
1: شكرا. ومن بعد؟
0: يمكن هذا الكلام جيهان نوصل للوالده ديالك ياك، وبلا شك خبرات كبير.
1: بالضبط هذا الشيء اللي وقع.
0: ولكن بصراحه الانسان اللي كان قصد بكلامي ماشي هو انا.
1: وشكون؟
0: ما عرفتش، ما كنتش كنقصد شي انسان معين، كنهضر على الانسان بصفه عامه. يوم من هنا وقع سوء الفهم وبدا الاختلاف كيظهر في ارائنا في مواضيعنا.
1: خيار سوء الفهم؟ بغيتي تقول دابا ان الامر ما كيعنيكش وحنا كلنا مشينا غلطين فيك ياك؟
0: ايوا شنو ندير بها جيهان الا كانت الامور ما واضحاش، والا كان موضوع الزواج مجرد كلام عابر لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي اساس على ارض الواقع. انا في نظري
1: بركه سي شكيب، الا بانت المعنى لا فائده في التكرار وزياده في التوضيح. فهمت كلامك،
0: ما ديريهاش مني قلت الصواب جيهان، راه مازال ما كملت كلامي.
1: باقي عندك اكثر من هادشي اللي قلتي؟
0: رغم هادشي اللي سمعتي كله، هذا راه ما كيعنيش انني رافض نتزوج بيك، لا بالعكس، انا الان خايف في واحد القصه البطلة ديالها واخدة كل وقتي.
1: يا سلام، وشنو كيعني سعادة الكاتب والمؤلف المحترم؟
2: واشنو دابا قررتي يا سلوى؟ نخرجوا تختاري الفراش وشكل الطواب اللي يناسبوا هاد الصالون؟
3: ما عرفتي عزيز، راني حيرة، كيظهر لي الا نزيدوا ننتظروا شويه.
2: وعلاش غادي نزيدوا ننتظروا؟ الدار الحمد لله هي موجوده.
3: في الحقيقه زربتي اللي كريتي هاد الدار، هادي غلطه.
2: غلطه؟ اش هاد الكلام كتقولي؟ الا كانت غلطه راه ديالك
3: ديالنا بزوج.
2: لا سمحي لي يا سلوى، انت اللي شجعتيني وزيتيني نكري. انا عمري جبت معاك شي موضوع ديال الكره، ياك انت اللي مصدع عليا راسي كل نهار، دابا ولات الغلطه ديالي. ما فهمتش هادشي عندك.
3: ايوا حتى دابا هذا ماشي مشكل، خصنا غير نتفاهموا.
2: علاش غادي نتفاهموا؟ عندك تقولي لي نطلق الدار وانا خاسر فيها عرمه ديال الفلوس؟
3: لا لا لا ما تفهمنيش غلط، انت في الحقيقه ما درتي غير الواجب، غير المشكله كان عليك دير واجب اخر قبل منه.
2: واجب اخر قبل منه؟ فهميني.
3: اش غادي نفهمك؟ ما عرفش كيفاش نفسر لك.
2: لا لا لا ما تفسري لي، انا غادي نسولك وانت جاوبيني، اشنو هو المشكل اللي عندك في هاد الدار؟
3: والو حتى مشكل.
2: مزيان، علاش ما بغيتيش نفرشوها؟
3: بغيت، ولكن ماشي دابا.
2: ماشي دابا؟ وين وقت؟
3: ايوا راه هنا المشكل.
2: فين كاين المشكل؟
3: فينا بزوج.
2: فينا بزوج؟ ما فهمتش.
3: زربنا في الحقيقه كان خصنا.
2: خصنا اش؟ خصنا نتعطلوا.
3: كان علينا نزيدو نصبروا شويه.
2: وعلاش؟
3: حتى بعدا
2: اشنو باغا تقولي دابا؟ طلقيني يا سلوى، طلقيني وفهميني.
3: حتى تجي تخطبني من عند امي وبا، انت ما جيتيش وانا تخلق لي مشكل مع والديا، فهمتي؟
2: معلوم دابا فهمت، الا كان لالا هذا هو المشكل اللي محيرك، لا انت ولا والديك، دابا نفكوه نوضي اجي معايا.
3: فين؟
2: بلا ما تطولي، نوضي اختاري الكادو اللي عجبك ونهار الجمعه بحول الله علمي والديك بموعد الخطوبه. صافي؟
3: ما عرفتش يا عزيز كيفاش نعبر لك على احساسي.
2: عبري كيف ما بغيتي. دابا نوضي وجدي راسك، نخرجوا نقضيوا هذا الغرض، والعشاء اليوم ان شاء الله في احسن مطعم.

0: ولا زينب اش من وقت كاينه الكرامه في دار القاضي عياض؟
1: ايوا اليوم مع 7 د العشيه وقيله.
0: شنو هذه اللبسه؟
1: هو اللبس اللي بغيتي، غير يكون داك الشيء مشروط ومبهدل مزيان باش يبان عليك البؤس وتكرفس.
0: وانتي شنو غادي تلبسي؟
1: وانا بحال ديما قبط حق الله، بركه عليا هاد اللبسه البيضاء اللي فرضها عليا داك الراجل الزغبي، هو حي وانا متهومه.
0: شتي الغلطه اللي درتي؟ هي الولادة زينب، اش داك اختي تولدي معاه؟
1: ايه واش غنديروا على انا كرهت، على انا ما عاودتلكش الظروف ديالي كيفاش كانت.
0: ايوا انتي كتودي، اش من نهار يدير لك الله تاول ديال الخير من نوم داك ولد الروبيو اللي كل مره شافني جيت لعندك كيقول لي شهوتي تزوج بيا، الشمكر اللي حطو
1: هذاك قضيته سهله. شي نهار غادي تصيد فيها العقروش ديال باه اللي راه ليا بناتي بغيت لي غير شي كارثه اللي ما يقعدش فيها الراس.
0: ضربي الحديد ما حدو سخون، ما حد البنات باقيين صغار، قلبي كيفاش تفكي منه.
1: وكيفاش غندير اختي وفاء؟ عندك شي حل قوليه ليا.
0: هاد الساعه زين ما عندي حل. ايوا ساعه اخرى يحمد الله.
1: يا ربي امين، وجهته الخالق العباد هو اللي غيتولاه، بغى يخرج ليا بنيتها تيسعه في زناقي، ربي ما غاديش يكمل عليه بالخير.
2: اهلا اهلا، زارتنا البركه سي شاكيب. فين وليدي هاد الغبره؟
3: والو عمي، باقي مشطون مع الكتابه، واخد وقتي كله.
4: ايوا لا واه ولدي شاكيب، كنتي كتجي تقريبا يوميا تسول فينا، دابا قطعتي الرجل هذا اسبوع، دير لنا على الاقل غير تليفون.
3: سمحوا لي يا لاله راضيه، وما ديروهاش مني قلت الصواب، راه غير شطنا، ما ظنوش راني مقصر في حقكم.
2: ما كاين باس، داركم هادي يا ولدي، بابها مفتوح فوجاك وقت ما جيتي.
3: جيهان شفتها غير البارح، ظهر لي حتى هي مقلقه من جهتي.
4: ماشي مقلقه، عيانه بزاف. حشومه عليك حشومه عليك، راها بنت عمك يا حسره.
3: اعذروني كلكم، انا مستعد نصلح خطائي، والا كان شي حق انا مستعد نخلصو.
2: ايوا سيدي مسامحينك ملي اعترفتي، ايوا دابا هاد الحق غادي تخلصو، هو جابك الله اليوم توقف معايا.
3: نوقف عمي على راسي وعينيا، غير امر.
4: ايوا راك عارف الكرامه السنويه اللي موالف يدير عمك للفقراء والمساكين في دار القاضي عياض.
3: معلوم، وهذا شرف كبير ليا. نوقف لاله راضيه ونسخر ونهز ونفرق الطعام حتى تدوز الليله على احسن ما يرام.
2: شكرا يا وليدي، بغيت كير ملي يكملوا الناس من العشاء ويدوروا تاي ويقرا الفقيه شي ما تيسر من القران الكريم، اجمع لي الناس اللي بغاو يخرجوا، فرق عليهم ما تيسر شي بركه. والسيد راه غادي يكون معاك اللي غادي يتكلف توزيع التموين عليهم.
3: ما يكون غير خاطرك عمي، كون مرتاح.
4: ايوا دوزو للصالون، انا غادي نمشي نوجد الغداء.
2: ايوا سيدي شاكيم، قول لي فين وصلتي في القصه اللي كتوجد؟ قول لي بداو علاش كتكلم.

0: الصراحة عمي ما كنش كنظن هذا الحسن من فقراء المساكين كله غيحضر.
1: عندك الحق، العام اللي فات كانوا أقل من هذا المرة.
0: على هذا الحساب عام على عام كيتزاد العدد.
1: إيوا اش غادي نقول لك أوليدي، اش غنقول لك أشاكي، أنا كنفق من جهة وربي سبحانه وتعالى كياخذ من جهة أخرى. حتى حاجة ما كتضيع. فكرتيني هاك بعد هاك، خذ هاد الفلوس ديال التفريق، تكلف انت بالرجال والسيد اللي معاك يتكلف بالعيالات.
0: لا عمي، رجال عمي فيهم شويه ديال النقير وما منظمينش، مازال العيالات الا تكلفت بهم كيحشموا وما غاديش نلقى معاهم مشكل.
1: ايوا اللي بالك هاك هاك، شوف 100 درهم لواحد يدوزوا ياخذوا التمويل.
0: واخا
1: ها
0: كون هاني، كل شيء غادي يدوز بسلام.
1: ايوا سير الباب الضريح فرق ديك البركه.
0: هو الاول عمي. اش كنشوف؟ هي زينب، هي زينب، هي هادي باقا لابسه الجلابه البيضاء باش شفتها النهار الاول. هي اليوم نحصل على جميع المعلومات.

سعدتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في تشخيص هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهة الركراكي، الهاشمي بن عمر بن عبد الله الجندي، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، سناء محي الدين، إكرام البصري وجمال بن شيبة. موسيقى الشعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج ومكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

وسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الاصابع وهل رضعت من ذي زمزم رضعة فلا حرمت يوما علي المراض يوما علي

رحمة بها التحية والسلام رحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

تكرم راى الأمانة في المقابل ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة من بعدها لم توهمي هذه ثمانية ظل وتنقضي عالجت فيها سقم صب كذا الرسول لديكم بعولة حتى إذا قدم الرسول

علي الخط ولا خط على كرك شط مستقبل. قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني ولا قط خط رساني خفزاد معاه قالت شط

ligado, mano, que zoeira.

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الدجينه
0: اللي ما نبقي

0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
1: زينة عندي هذه.

شهادة فواش من أحباب. من الأحباب الخضرة وسراب وعاد وباط الأحباب وراش اللي راش وغاب الجواب يتم الحساب في

ورا في التراب تراب سوي بالاخلاق ما هي لا يجوز بالنسبه ترتب امداح النبي ولم يشكو الفضيحه.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
6: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة وخليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي ترددوا له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي يتميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. وياك إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما رحبت بك، اولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب امتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي اي سنه تقريبا؟ نعم سي صعيد.
7: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي اورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرنا هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واذيبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غرب إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقياني، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف واوسع، هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد

0: اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيضة تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على شاطئ الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
1: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل خلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اليوم كيساهم في اقتصاد جهتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
1: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
0: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
3: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية،
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
5: تغطيات إخبارية،
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025.

0: 20، وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا. وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى 18 طنا مقابل 68 طنا عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة لمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة. وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 2 ومنطقة بوطلحة إلى جانب منطقة بوطلحة شمال 1. من جهة أخرى أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة لعلامة صحية محددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

Have a good

还是我的爱是